صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا وأوصنا وتقبل من صواب ما قرأنا وما عملنا من النوى الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة، نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشهيقة والبقي وأمة المسلمين، ثم إلى أرواح آبائنا ولأماتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن دخل بيوتنا ولجيراننا ولقرابتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استعصنا إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، خصوصا فانفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى ما عاد المرشد الأمين، ثم من أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى مسجد سبيل المهتدين، ثم من أرواح عبدك الراجل عافك صاحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.